لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشقاء

لنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك مسألة المساكين تعلمك لا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم فاللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا
ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال.

المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

0: جميعا مكاننا ثقافه سلم قوي وهزنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالاوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا مملوء الامر ولا يا زاني انزل كفاءك مكان ثاني ولا تعاملنا بالاستغلال وانزل النصر مكان الظهر وانزل الخير مكان الصرف وانزل العلم مكان الجهر وانزل الجود مكان الفضل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر وفي جميع
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بقيت دي عند أجمعين في سين راديو بنو اف ام 106.0 ميونغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوكيل تي دي لين بلاق دي نيان بور بي سبحانه وتعالى مو ديفال ني توفيق. ميونغي جيتال سي نيو بي اك زيارة بي سيرين توبا سيرين منتقى مباكي خليفة جنرال كل مريد دي يوكا نيان يالا مو ماي كو فانو غود لول و اندك ويرغي يرام di ziar mbollem kilife dina yep tay ndokel ñep ci bes bu tedd bu barkel bi di bisub tebeski ñong ci ziara mbollem umma islamiyya bepp di ñaan yalla mu nangul ñu sunu jaamu yalla bi hurmati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar mbollem auditeur benno fm waye di sante mbollem personnel bi mo xam technicien yi la mo xam animateur yi la mo xam journaliste yi la ñom ñep ñu leen di ndokkel ci bis bi xamna niñ ko baxo defé ci kanam tout yi dañuy and ak suñu technicien Serigne Fallouka jëm leena jotli julli tebaski édition 2026 en direct feulé ci Touba Mbacké ginaaw julli gi nak inshallah ñu fassiyene ñew and ak yeen ci li dess ci julli
1: آياتي إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرصد إلى سوانا مساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم.

كيد سول كيد كل اعتداء وتكفين الدار أتى شيطاني ويزبي الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريع النس يرد ولنصرف الجملة ما يفسد عن يدي عن داري سريعا عيس عن وتدخل المسلم في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأهلني وأهل من يهينني وتكفيني جملة ما يهينني وبسكني سلم من الفجار ومن هل الأهل بماء جاري وجل رب مننا معجلا جالبة لمنن معجلا يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وعدك فرات من سواك كن بساك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع

السنوات الخمسة بابا يا أكيم ونجنا من سر هذا الثمن وسر خيري وكل فتني والتقنا سر النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض ترا والسماء من شاعر باذن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا خذ للنجاة وفلا ووفقنا لثواب وصلاح ولتخلنا فيها لما أحببت ولتكفنا عن فيها لما أبقدت ولا تكن مبتليا منا أعاد قدرا لما ليس يطيق يا سماد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائس اليوم وجاه من ولد في حرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباي أليس لأبدا خير الصلاة بأن نرافق

الجهاد مهتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوات ولتكفها عنا كسبا والهوى ولتكفنا الهوى وما لا يهني وبك دابا اهننا يا مهني يا الله مغفرتك المؤملة اوسم من سنوب هازم مهولا يا بر رحمتك ارجى عندنا من امل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواخذنا بسوء الادب وبالتجري وكسر اللهب فاننا وان تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثره الفضول بزائر وباطن وبالخفول وكن مهيسنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجعل قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أسرى صلاة دافعة هنا وباء من جراد مانها علي والآل بأفضل السلام وسهبه ومسكني هديا سلام وسكي النفسية وسدني الماء يسوى في الدارين هني هما وطاهرا قلبي وسدني يا وأهيني في طاعة يا ربي في سخاء ميمونة في هدة وفي رخاء يا الله يا وحاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والآل والسهب وسار رجبي مدري بالتقديم والتصديق بحرمة المهدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليام سعادة الدارين باقي عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هبلي في الدارين فيتا يهتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نقبل نسمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نقبل نسمنا بحرمة الحسين والحسين ما حرمة كل من إلى سبب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الحر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المأمور يا ربي وما يسور من ملك فوق السماء وجاء كل سيودا من سال

be a wakil. One be a falamilu. Ya baru. And the rabbi al wahabu. Abibu to hadika. La artabu. Ya baru. And the عند ربي المدافع وعند عصبي فلا أدافع يا حي عند سل جلال الواسع وعند عصبي فلا أناسع يا ربي عند سل مهاد الواعد وعند عصبي فلا أكابد يا فرد عند سل هدايا المعجد وعند عصبي فلا أهازل مولاي عند سل هدايا النافع وعند عصبي فلا أخادم عند الذي تولي مهبك وداك وعند عصبي فلا أبخي سواك فهمه معي ليكن إثناسين عن كل سيناب وصفر كلين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مسعى إلي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر ما يطير ساجناه وسر من يجلس بالكلام وسر سيدته وفي قيامه وسر من ينفس في العقود وسر سائر وفي جهودي بك قد يا إلهي الأسد وهية وأقربا وأسودا واحدا ونابسا وسارقا وهائنا وسائرا وطارقا والإنس والجن معا هني وعن جميع من قد أسلموا فيما حلا بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله سنولا ونجيني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ولتكفني شرف من وعينهم وكل من قصدني بالهين ونجيني من سلمي كل سالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل مازي وكل حامل

مجيد بسر جن مع سيطان مريد وسر الخرب وسر النائم والحر والبرد وسر الماء وسوي دنيا وأيد نيابا وطهر القلب وصحي الجسد وأبلي الخيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذاك اللبي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب أساخة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي سكر بسور كلين وجني من جملة المخربين وهب لي سكر بسور كلين وهدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي واسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما التأثير رازقا خدما وكن معينيا على الشيطان والنفس والخلق مدى الأسمان ولي في الدارين كن معاسا وفيهما بلا تسل ملاسا وسفيني قالبا وقلبا وليهب ترخية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وبالخبر وبالأسر خدا ولا تسلي فيس هاميا وافسا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطيفا بكل ما ينفعني وبالكفى وباسمك مسالك الخلاص ولتكفيني عن جملة المعاصي وباسمك مسالك الخلاص ولتكفيني عن جملة المعاصي وباسمك ربي طريق الأولياء المجبى المخلصين الأصفياء وأوليني سارة لست أرى سقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وبالي وسحبي جميع ثم حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا الحطاء يا عجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاخات الهدات وتغنيني بحب كل مسلم ونجني من سر كل مجرم وأحرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتدرك الأنوار في هادي وكن مهيني على ما يسلم وتكفني جملة ما يخبه وتريني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والإرفان والسوخ والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسر والهيان والسعادة وأهلي عن أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم أعجل كلهم ونجهم واجرح بهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أسم العباد عندك أحسن ونسيبا في تماد وجعل جميع ركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك وجعل حياتي ورماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن وجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن حرام ووسب وعمل جعل كله مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن جهل مسكن مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل عاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بتوفي ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرئيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفي كل دير وسببا لفتح خير العيب وسببا لفتح خير الغيب
وسببا لدفع دير العيب وارض وجل ارض رزق وامان ورحمه وسعه كل اوان يا دافع الاسواء والاقدار بالمصطفى دفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناء عرفي واغفر لمن امرهم بجميع ولجميع من اعانهم على بنائها الذين وبذلك ابتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ذكنا اغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولجعلنا ساعة لامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزق أرجل ورزق هجل أريب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه به من ينفع ورفعة الصيت بقلب يحصى وليا فيه بغان يسمع مع القناة بنفس تسمع وزوجة صالحة تهين على التقى والبرية معين واسبلا كنبا يترك أبد علي مع جملة أهلي يا سمد وادرب سرادقاتي يفسك على داري وما فيها جميع مسجلا وتدخل الجميع في مكنوني خيبك واهجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وحملني بالتقى والنور والسهر والورع في الدار ومسكن جعل مسكن الغفران والرشد والإرفان ورضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومن جن من بدع وجعلوا دابا مسكن التعلم ومعد مع الذكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعلوا مسكن خروج من سلم من نور وفي عنه كل من سلم وجعلوا دابا مسكن اتباع بسنة الله مسكن ابتداء وجعلوا يا ربي آب مسكني للماء سني ودهم داريا عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها واكلها وجل حريمنا حريمنا منا وكن بيسه ففي لنظامنا واجلب لها الخير من الجهاد أسيت وكفيها عن الآفات وطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أحول يا الله يا فيس يا أس الأمر يا فائق الخلق معاً بالقاري نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا وفيهما عن سرفر رسايا واسرف أصحاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء سمن وجملة الإخوان من أقاربهم في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إثنا ودابا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد ولم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما نصر مدى على محمد وسيلتي لك وليب ذا الختام عندك على محمد وسيلتي لك وليب ذا الختام عندك ولذر في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك خلد خلق فقل أوانك صده إني غريب نجيب دمت الدائي سادعاني قد دعوتك واجب دهم ودك ما بعت فإنك لا تغلف الميهاد فأهدني كل ما سألتك في آية قصيدتي وأعثني بكل ما استعصي بك من فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا أرسلني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من
أزواجنا وسرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوصهني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأهلني ذريتي إني تبت إليك من المسلمين رب نجني من القوم السالمين ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار قد أعصيته وما للسالمين من أنصر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بها إبليس ما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونوث بها وثن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن يوم يسابق سرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسائر الشياطين أعوذ بربا يهدرون وأن أفاق ما أنبت ما أنبته واخترت وردت لي أبدا وأن أتوجه وأن أتوجه إلى سيد في قرون تربو لي وأن يتوجه إلي سيد في قرون تربو لي قد أعصني من دمي شارك خبر هامي أكسسني بربي ربي الأول بي ربي الأول على المنتقى خير البرى يا محمد سلامك خلد يا إلهي بأمتي على المنتقى خير البرى يا محمد سلامك خلد يا إلهي بأمتي مجن وسوددي مسايا كرام نادى قبلي الملاد وكلوا ما زولك هذه سيدتي هدابك ربي كل من رام هديه حليك صلاة الله يا خير متدي كتابك لي كنز وجاه ورفعت ومن يرد القرآن مولاك يهتدي سلام الذي آلاك يا خير منزلين على خير مبعوث إلى الخلق المرشدين سجدها لك الله سورا يسيرني ومن بك ينصر يا سير يرسدي فلا الذي يدلك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بخير التردد يقيني يقيني بركك الدهر يا هدن ما بك ربي دون رب تخددي رباه الذي يبلغ غريبه بصري ومن بك يبقي الفوز يا سير يا سعدي بك الله وانتعني امانا من الاساء ودا كل ما يدنو وكل مبحدي يقول لي الباغي بك سول امنا ومن بك يرفي النصر يا سير ينجدي هل يقين انك الخير والهدى ومن يبقي مدا خالدا بك ينجدي اعوذ بك الحاجات من خير منزل ولي بك هذه قد غدا دون مفسدي فان تعب يا اخرى مضره كفاني بلا لقيا بك الله سبي لي الله ابدي الخير مهما اردت بك اليوم يا قران ربي وفي غدي تزاومت من ربي بك سهولا نلت بك الله صفى لي بقاء بارخبي ورثك يا قران ربي بفضلي ومن لم يوافقني لخيري يدربي لباغن أنزل سيرا محكما على من بي لم ينهني سوء تمردي لوجهك أني سلي ربي مسلما خير خلق الله تر محمدي لوجهك أني سلي ربي مسلما على خير خلق الله تر محمدي بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي
وكنت قبل طبيبي أنت عزي ومفخري أنت جاهي أنت كنزي يا ذا كل لبيب يا رسول الكريم أنت إمامي صمت فوقي تهتي ورائي أمامي يا رب العالمين أنت إمامي صمت فوقي تهتي ورائي أمامي ساد ربي

اختاره لي بمصطفى وهمامي وجه الله سرمدا للمقفى منه خير السلام نعم امامي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتابا كفى الهدى والبورا قائدا للذي يؤدك هورا. يا كتابا كفى الهدى والبورا قائدا للذي يؤدك هورا. انت سادي الى الجنان ونوري قد نفيت اللهين ست بورا. يا كتابا كفى الهدى والهناء

يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وحبل كنت طبيبي أنت كنزي دنيا أخرى وجاهي أنت عزي يا عز كل

يقود الإله فيك إجابا سقي خيري ضرا وسوءا دواما وتخذني الذي يدور وجابا سقي خيري ضرا وسوءا دواما وتخذني الذي يقوم وجابا عن صلاتي للذي خدته إليه مجابا بسم الله الرحمن الرحيم من كاتما للضر والبوسات القصد وتهل الدين يا متعلم كن كاتما للضر والبوسات القصد وتهل الدين يا متعلم لا تبصر الصغوى وكن متجلدا حتى تسن الناس انك ملهم فالحلم لا يهطى لمن يخصى طوى بل ربنا عبدا صدورا يلهم دائم على درس العلوم مطالعا يا ويا تنزل للطوى يتجمجم لا تستخل بالرزق إسراب الورى متكفل الرزق الذي يتعلم لا تستخل بالرزق إسراب الورى متكفل الرزق الذي يتعلم وصل إله بدينه متحافسا إسلا ينال الهلم حاف مجرم ناعي الكواهب والخوانية واغتسل إن تدن منها بمدى لا تسلم لا تسر الدنيا بأخرى لا تسر الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجا فسيندم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوسل الى الله تعالى ابن مصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنسل الدناء والدائي ومنسل السفاء والدوائي حمدا لمنسل الدناء والدائي ومنسل السفاء والدوائي من امر العباد بالدعاء ليدفعه به عن الوبائي ثم حلا من اي ثم سزا امرات يبلى بلابط وباس بالخرات محمد طبيبنا الحكيم اسكى سلام ربنا الكريم والال وصحبه سوي الاعلاء محتاج الاسخام للسفاي

حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع برنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيني رمضان الأحسن. يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم.

يا من له أمر ولا يأس به أنزل صفاءك مكان الداء ولا تحاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الخنا مكان الفقر وأنزل الصغر مكان الكبر واسف جميع المسلمين عاجلا سناقهم خوفا وسدا عاجلا.

0: من عصوك يا أحد بغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر هذا لكن الدفن يزار لبوي ليس التميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجواري أفضاهم ليقضي خبائه فلا تواحصهم بما لا ينقصد ولهم بالذي لا ينفق يا الله مخلب القلوب خلب قلوبنا عن الغيوب واهرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أهلا ونكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم هذهم هدى واجعل جميع المسلمين في الرقاب والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سعيدين واجعل جميع السعيدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واهرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من ناسا وضيرا واهرنا بحبهم لوجهك واهرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يا مسداد النسب واجعل لنا هنا وعنا أسا صاحبتي بفضل فنحصى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التعبد بلا سقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوابد بلا تناسب ولا تحاسد ولا تحاسد ولا تبعبد ولا تباهد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وفضل كفنا حم مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا وسط الختام عند الممات وخذا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المرفوض والأحراض محمد طبيبنا الهمام المدري الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وأعطي المريض باستشفاء والناس بعيدا سألوا الله سبحانه فيضاء يا من يرى مدفع كل داء ولا تفارق من لب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا لنا الشفاء والفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى من يا رب العالمين
1: بسم الله اغرفك بسم الله اغرفك بالله

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يأوذ هذا وذن المتعاون الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم
1: وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. أوصيكم فيه وبعد، وبملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد، وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختار لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادة. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختار له من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما آتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معتصم، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وإن لمن لم يأخذ ما أتى به الملتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا، وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم والتقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمتي قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم عيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق
0: والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي النفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما زاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له

حديث جابر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه من الرجال يضع عنده من جانب يوم القيامه من عبد الله بل مؤمن بل سيء تيلي عبد الله من الرجال بل يقول يا رب وسمت على عقلي هيدا صلى الله عليه وسلم لك تعبدون بدلك من قرانا ووقت اقطع عليه من خدمه انس جائعا وانس شبعانا

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك جرجف فضيلة الإمام سيدنا الشيخ عبد الجوب نجوبين مباكي بوال خطبة بأمن صلى الله كون خمنا دانيو دغلو توتي خسيدة رك تدل سوات وي دانيو نينكو وخي دي نيغ نكو سيدنا مودو مختار جوب ميغا خاميني باخو نانيو jamono juné moy and ak ñun ci deuxième partie.

اللهم يا الله بليد القدر عدم الإله إلا الله تبارك وتعالى وهو رماد على الأرض والأول فإن لله وجعلني أعبد لو قديم من النبي ويبدو فإن لله وجعلني عبد لو قديم من النبي ويبدو أجيبي غابة

والفرد وجب النار رجل مثلا لغير بادين بعض المقدم انه انا الفادين من نتوقع يجري سنينا وقع جليل ما تاب والجنونا رياضة الذين فاردا يا لغير نحو قصد الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرة الحرام ناجى العليم والقدير بما ولا عدم به التدبير رب السماء وعبد قاعد المنام وبإباه في الجنان والمنام بارك لي في الجن والأعراب وقاعد العظم في الأغرام يذوق ما خلقه أو يخلقه من المنى من ملاكي يزلقه علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان

تقدير ربي والمرسلين سيدنا محمد خير البشرون وعلى من الباطل والرسيل بماله الى جنان يطوف في جنه الانبياء بدون لله خادمته ويهدوه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد اتاني الله الرحمن الرحيم من ابليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يوم نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من انزل عليه به روح ربي اماني شهيده ببشر من زور يخرج بلده حاجة من إلهي حاجة من غير إلهي الإله لقد رضى الله وبر كل إله رضاني حب ربي الأولين ورمضان سائلا بجمعة الورين رضاني حب ربي الأولين ورمضان سائلا بجمعة الورين رابطني جند الإله الغالبون وقدر آله لغدا يغلبون مدني إله الآل مجد بالمتحى وفيرة فمددا ممدي قبيل الجند الكرام وقاد من أرضي الأعلى مرام أنا لله تعالى تلني مهجرة يا ما بديع مسلي ناجد هذا قلمي من جيدني وقادني جزاه من جمدني يعني بالقتل بالغيبوني ونور الجنازة تبلدوني هاجم قلاب جنة الأملاك حدائي بنور بالأبلاد رابقني تاجر بالنزول وزرع العدا بالتعديل نبع لي نور مثال العربي على تغيير هاجم العربي ذكر قلب يا رب العالمين لوجه من نبع الغير القران وجدت الجلال والاكرام بما به كل الامتنان

زيدا بمثلك عن الخلائق بلدي بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان طوال الزوج الحديث الحجه شهيدا لا يجر في الكتاب بلا عزل ولا اذل ولا غلا ان يكن الله والنحله يقول هل بدا لي الردى وغيره قدر يموت ما كاد يدور من الفجور وحمام الامر فيه رجع في بلادي المفاسدا الله صار جميع الفاسدا مكري المصالح المريحة من الجنان قادمي فتريحة ضمن يوله لدر جراني لجدي وليحا وجبادي الله أكرم وأكرم جبا حجير وعمير يتدعى وكبلا نويت في الرولات بالمباع وفي مباهي مغرد وباهي فقال الشيطان كونا احمدا وفيه بشير خيرة محمدا فقال الشيطان كونا احمدا وفيه بشير خيرة محمدا وإذا لم أرى

سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مسلم.

لحوصنا المنبه الأجلال إبعاد من الجنة عن أجلال لحوصنا المنبه الأجلال رباب النبي إلى الماء النبي مجددا عن أقرب وأجلال رجلي المعيد وعام مجدي ما بابني من الجدار أجلال من نفقنا البرايا قلبي وقال ابني عن عداء الظلم ضمت الكتاب الى الجزائر ليوم قلبي يحاج زائرين ان الكتاب في لداخل القبور قد وحمد بعد مكائد الامين ما الكتاب في لداخل الكتاب عن استعاب وجماعه الاعداء مقام قارقة الفجار محمد ذيلي كالنبات الجار تغني غير الله من جاراني لطلب الهنا من المطران سكت من قلوبه والمال قد جعلني مقلدا نهاري بسير رمضان المتجد بارك للناس في حياتي والعافي سبب الآيات سلام في جديد دين لحد ليذكر كريم أم الأهل سلام في جديد دين لحد ليذكر كريم يوم الأهل كتاب المؤمن جل عن الدار في وقلك صنع الأمداد عباد المؤمن جل عن الأمداد لي وقلك صنع الأمداد رجعت ربي وهبك الرجاء والعاجل دون تدري حرجا رفعها إلى صوت المناد كلي في رمضان مقبلا ليكلي متى إلى كل يد رضا من كان لي في كل ما مداه بيابتي إلى الجنان كافيا وعمري خاف أجولا دافيا أكل من الأكرم والمكرم وندم من دهر الأرض ندم من جراد الأسلام ندم من جراد الأسلام ونبينا الحكام والسيدان مدد يسر المدون من جعل هديا بدون مدير فنجعل فلم يري مهر بكام عربي لجل جزائر النبي العربي لقد مضى في حياتي بذكر الله بالآيات صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال الفجر الخشوع زماني بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو

يعملها في ذل رمضان المقدم بقى وجرات النوادي عملي وكان لي جنيتي وعملي فكل الجميل عند جنبه على غالبين اليوم مواضيعته حاجة متى فيه طلب الجند وذكر العظيم كنز وجدين إذا لم قتلت الصلاة والسلام لذي المزايا في دوام الكلام أراد قتلت الذين في البحور ممن يقود بها نقول حور مدد المختار لله يدين ومدد الأوجزاء الأغيرين دار حياة من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهدوا في المعارك وجاءوا كل مهور مشرك نحو إلى زيارتي في رمضان لئن وجه المنحرى بفرقان إن الذين سهدوا في المعارك وجاءوا كل مهور مشرك نحو إلى زيارتي في رمضان لئن وجه المنحرى بفرقان من لتبرك الأقلام النظر نعم جاد من بلاه وزبر قال من إيمان فقلا وأخرجا قم بمن أيها كفر رجا أبري لمن هي يقول أمري بجدري بنيتي وعملي وحيهما لي من لا يخفى عليه وحيه فيما هما قبله وبعده وهب لي ملازمة الجميع في عاصفة الملك وكف البركة وقفه مع زوج الذهب رمضان وإقامة الصلوات وتنزيل وآتني معه من لدنك ذكرا وحلقي وبين مقدرات وعمري بقدر وزمن ذلك آمين يا رب العالمين صل وسل وبارك بقدر وزمن ذلك يا شكور على من ذاك الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسانة صدق في الأولين والآخرين ووجبة الكهود والعيان وإذا سكت فليؤذن كلما كان يهودني أو يضرني أو يهودني إلى غير ذلك بلا تنفيذ منه إلا يبدا وبارك لي في عباداته وفي عاداته ووافني فيهما مقدما في الجنة المجموعة المقدمة يا من تدني بإقامة الصلوات القلب وبخير رمضان المدبر بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل نبوته بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد

هذا القلوب جملة الأملاك فكي بتوحيد الأولاد راد وذلك في الجبائل إذا بقي الغيب حاج زائرين رد الوجاء ما بقولي قبول ولرد إسامي المقل جلول مكوى النبي المصطفى المساح ذي قد ذكر الناس والفتاح بدل سبيل وعذاب الإنسان وقاد لي نفى الضيام والقران أكرمني بلاغ الوجه البدني من وجهي بنبي أهل المؤمنين نهجر من جلى من قتال وقاد لي محير الأبدان من لك يلبق الوجود واللطيف مالي أعوذ بالله مقدور درجتي أثبت الله في الودي ولا ينتهي سوى كل

وجب جبر اليقين لا تقول الجنة التي وجب تقولي ليجيك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بجهد رمضان رحمه به بسمعت تعالى عن الوجه الله بعد فراقكم نجاني الله قد عادت الكتاب والنور أن أضرار وحق العالمين أجاني الله بكلمة الرسول وانقى جليل بلا ناء الرسول رفيق ربي وربي راض عن بلا سج ولا أمراض إذا تقن القرآن من جنان وكان المنذ من جنان محمد صلى عليه الله مسلما ليقضى مولاه بلا الذي ازالها الكتاب ولسواها كتاب وكان الى لساني وهو عربي ويديني انك ذكر من هبى بالابيين نويل كواري بالمنزلين ولجنان تعني بالدليل مثل الصباح والغلا والكتب الصباح والغلاوة تقاني الباطل ما لغيبي ودعك على بصير عني عيبي هدى الله لوكلاه بعظم دين كل جاهل مؤمنا مسلما محسنا عندك وعند رسوله بالله فكبر وسلم وبارك عليه بقدر عظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليقين مراجعه اليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بشر الله تبارك وتعالى جوال ما في اجل كثير وغيره من المؤمنين والمؤمنات في سيف مطعم الاعمال كثير بعد الذين حافظوا على صيام تركيه خلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام تركيه خلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام تركيه خلق باب للقيام يرون في القدور في القدور وجل القيامة من المؤمن الكريم بين حائط وراء السائلين في رمضان برجاء كريم عباد من العباد الواجر ما نجنا في درجات الآخر بدل غيرهم عذاب النار بغير جرم ولا بنار رباهم لرمضان الرابع نبعهم بالسلوات

ملت ربي أنظر المحرمين وقعد لي من حجاب الحرمين ضم عيابي من نور في البيتون

لي من خلالتي معظم وزبر وردي والأول والوردي والثاني وجمادة الأولى وجمادة الثاني عرجة وجأربع ورمضان وتوال وذي القردة وذي الحجة وفي يوم الهدي وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبيل عدوني الجنة التي أرجى المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل الكريم بل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير في رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا ايها سلامك الوجود والقدم على كلمه الالفاظ من القدم أكا سلامي بوجودي والقدم على قدم الألقاب من القدم على وكفيما عباد عن سلام على وكفيما عباد عن سلام محمد عليه

من رحمي وكنت البلدان إلى زواجك ينجم القدر بعبد الإجري بجميل القدر نباني من لا يزال كمدان بجعبي نقلني حلا وعلاني وكبير وجب البلاد مليان المطلب من بجاز الغرب يا والد الأمان والصبع والمعروف آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل وجهك الكريم في الوزن وطارق على

مبين الجهل والإيمان فدعاني الله رضوان الجهان وقاتلي مبين الجهل وزهان ربي يا رب الناس والأديان.

يقابل مدينه والقدمين مالك واقل يدعى من ذنبي سكر الدعاء بقلمي مقتدما والقدري قدم كثيرا قدما أجم في جلبة دماء موجي لينعى وقدر بعض زوجي رجت بالقدم ما تقول لمن بارد دينه وكونه الزمن رجم كاره من قد نقى مدرسي من يقول من نقى من لبها وقد يبي بالعبدا والقدري قعد بقاء بعبدا من يلقين من السحابة وجاد لي من غجر سحابا إلى غدد بالعرض الملكين وعدد بتبنيه كل ملكين ناب كتاب لي لنا أول الكتاب أن تعاق وبما هم لعباد إلا من عند القرآن في هدى المعاد وبينات من الهدى جلد وعدد بذاته بالآداء في الدنيا وبالجزاء بالجمة الذي وجب جبنا والله على ما نقضوا فيه وسبحان ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان الفتيح.

منظر رہنے کے دن بماؤں خیادت لیکن والدی من غمان من لکنی کتاب من انظر بجاتی امت و امنی حفظر با علنا جواد آیات لکنی انا نجدی و بقی آبد جوی علنا جواد أعراض البشرون على نجدها وبقينا ببشرون عورك من له كتاب الله وجم بشر كل جهد جلال نزه إلى القدر عنك إلى القدر فقال الأكرم بشرا ما قدر نبرا يوم

بغير ما فاتوا وهدوا بغير توفيق إليها وهدوا لقد القدرة والإرادة كن في يدي تفضلا على أرادي أجبني بالعلم والحياة وصلي والبطر للآيات أدعني بغير ذكر بالقرآن وتعالني عن عياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حيرت من الأمرين ظلما مجبتيك وتكلم بلا بحاية منايمي وقبلا بقينا لا إله إلا الله محمد أرسل الإله أكرى بلا بلا أو عبدين وسيد المتوكى بحر الدين نور المرد البقاء والقدم كلي بلاد وزن رجل ودم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومقلنا صدرا من دين وعيون بغير دين إلى بإذن الله العظيم قد قبلت بي بحروب جاهل في رمضان فأضع علي الدروب والفدن وصل بقائي وتقبل

الأرحام. هل لبيتك الذي منك لما من ذاته يكون مثل الظلما حتى يسمي بالنور في الظلام.

فالبلاء والإصابة والنكد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه

نفى البلاء والإصابة والنكد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه

كلامك يوم الدور أوتاري متقياً والله في بداري وأتقي إليه معاً من أفكار حرمتني حتى أعلم وانتظر

متى كما أبقاه من سلمكم ومزنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بني لطيف يا معالي يا ممر الأمر ولا يا داني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا

تستمير أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تنصت الجوانب وتامر لأفضل القبائل فلا تراقب بما

وأغرنا بحق كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها غنى بالله فمفاز الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العارفين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين قاسمين وجعل جميع المعارفين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغنى يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فيها هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغنى بالمسلمين لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا أسرى لا حجة تفضلا ومختارا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه ويمتقي لنا يوقن الكبير ويمن كبيرنا يعين للسخير وجعل قلوبنا على التوابل

0: كما اصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير نعم العليم والقدير والمتين ناجٍ هو سبحانه يوم الأحد فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النبايا عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمغني الأمد الداخل الباطن أنت يا أحد لك البرايا ولك الأفعال وأنت للذي تتفعل لك بذلك

في جنتكم السليم اللي يسترنا قولي يا قاسم الاولاد الفجر فلنقدم من كل قال الصدر من دار المصر ما توجه لمن اذن عني ومن وجه يا من لديه كل ان قمع يا خير من دعا قريب سمع عني لكف ثمرا كل ضرر ونعم مكاتب بهما عن الثمر بين الذين علينا يقتتلون بجرم الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمرا بكفه في كل شيء يا بخيل يكفي يا الله يا سميع يا بصير خلي على من اسمه بصير فكل قرن علي وسلم يا اهل فان يكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فان يكن تقل هو الله

كيف تجد والجميع والوجود نبي المرأة وفي أسر الجسود لداية الوجود كل حقيقي وقد معها عذاب من وحبيبي.

الرجيم. رب أعوذ بك من الهزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اغفر لي بالقدر العظيم الذي ذهب الله تبارك وتعالى وهرب ما جعل ربي وتولي. فإن لما وجاءني يعبدوا لو قديم من النبي ويبدو فإذا له جاءني عبدوا لو قديم من النبي ويبدو أديني غابا عن الأقطاب ومن مناد قاد في كتابي ربي يا رب الأرض والسماء والأرض والبدو

تبشر ربي والمرسلون في إجلاء محمد خير المرسلون قال عن الباب الذي هو المتين بما به إلى جنان النصر يزيد النبي عني عبد لله خادما ويخدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد آذن الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول رضي الله عني شهدت ببشر من قبل فرش بدد حاجة من خلال حاجة من غير إله إلا الإله لقد تبع الله وضر كل إله رجعني حب ربي الأول ورمضان سهل الإجماع الولين رجعني حب ربي الأول ورمضان سهل الحق الولين رافقني جند الإله الغائبون وقدر هذه زغدا يغلبون مدني الإله مالي مدى بالمتقى وفي رجيف مددا بمد قتيل الجند الكرام وقاد من أرضي الأعلى مرام أنا لله تعالى كلني مهجرة يوم بديع ثوري ناجت آل كلمي من جيزني وقادني جدار من جمزني يعني بالقتل بالغيثون ونور الجنازة النذور هاجم قلاب الدنيا

أنا عليم بذات العالمين، أنا تغيير هاجم العالمين، زد لك الدعاء يا رب العالمين لوجه النفع لغير القران، واجبت الجلال والاكرام بما به كل يوم سلام، لا يزول

الدارين أكرم الغد كوني والدم وبي يباهي حكمه وجلم برد والد يحضر القبلاء عند ميلادي وزوايا قبلاء الله لي بعد قول القول في برجي المسنون في المعول الله لي بعد مهور القول

سر رسول الله بذكر لا إله إلا الله عباد مرن راجع لي جيدا ببشر من الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله وبأخذ الكتاب بلا عذر ولا أذل ولا عتاب أنبياء الله ونحلة الرسول خلد دار يرضى وخير طول قدر يموت ما كاد يدور من الفجور وحمام الحمر فيه رد بغير العافية المفاسدة الله صعب بغير الفاسدة مجري المصالح المريحة من الجنان قادمي كفريحا ضمن يوله لدغة رامي لجلي وليحا وجبادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبير نويل كبر الله بالمباهي وفي مباهي مغرد رباهي فقال الطيبان كون احمدا وفيه بشير غير ابن حمدا فقال الطيبان كون احمدا وفيه بشير غير

0: على يديني ذو قبول ومذور ومدرك وليظي نور خدود أدب ربي اليمين لسوان بعد خروجه ويبتهي هوان لم يكن بعد الغناء محب فيه كمسجده بل هو نور عبدين ثم لغير واحد البحار في القواب خير او نفر واعتبري الى الجنان خير ولسوى نحيا ما ندير الي قعد الله اجرا حسنا مكث في ابدا مسحنا لا يدريني نهي الله يريد لي ليلة القدر نهار عيد عاد لي الأولى على الأعظم والانتهاء يرجع من دعا الزمان عظم بوجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للسند أدعاني الله براح الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وجعل الغضب والدلال ثلاث من هدام الحلال ذكري وشكري نبيا تاليا وعلى الأعداء تاليا وجواد بالله ناصرا
1: Mama FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.